ايه بكوشم طرف وابدا بخين حش ياربن شغود اس خستنا ما في خواه ببن قدي هز ببن قرساء ودن يخواه بلن بكن قصدي جاني خواه نكن اف نخلص منه

جاب قوم جيانا جابر اشوف لك دنيا عالم خذي ثاني جد بلانا تمر ما عايد من يا خطيب هركز يدوس عريب وجدنا من كفر كفر بابكي وجدت أزوت وترك الثانة كرمالا يمان دندوارا يمان أصعشق

0: piace molto serve c'era a già quella miracco di fane a mosca non ne mette veniera دنيا عالمي الضمي كادر ودير في مالي الدنيا ييب أزل
1: راديو فينك راديو فينك

0: بكراشه وتسر بجيره عجب ولان ياخذ ثاني الماس خانه من ود الدنيا فلوس الكفلوي اركزي يا بيت دنيا عالمي الضمي كادر وذيتي مالي دنياي
1: ازل صلاك نو وينك وينك شمال.

لمالي و كوچهي لبازاران و پاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونامي

0: شوتان تكونم جفرا مرداي تخورتي جرد صالي بنكر بردا تشولالي سيدالي كاجابت مي اسحي رالا بشنات مي وربي مالوي
1: راديو فينك راديو فينك.

شراتها من هذا وحيفا من هذا كشنا مرا كشريا مرا من نبري خضاء درد مزن أو درد أخ لا نفال قريت بابنا سري إيسي شبويو إيهو إيسي رجاني نانا ولا مختار قندي.

دين بقول عليك العليك والعليك العليك لبرمرة بوري الشيخ بشيخ زالك بجدين مشراند بي بحويك كين ملئ خدمكم وأبدا بي بقولك مال خرابك يجيب.

دي بكوشن برف وابدن بخوين حشيار بن شبود اس خستنا ما في خواه ببن قدي هز ببن قرسي ودنگي خواه بلن بكن استي جاني خواه نكن اف نخلص بنا